يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

فروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أيها الإخوة والأخوات،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته.

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

عذاب رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

مجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون.

معجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصخوات رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العالمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

فيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.

رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

الْعِقَابِ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تسترون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

صيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.

منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 16 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا.

واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى.

قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط.
1: أيها الإخوة والأخوات،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 17 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

الأرض يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 18 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أَبْنَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة،

الأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

والله خلق كل دابة من

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة

قُتِلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار.

آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض

عملوا، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ

يقول كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا

0: أسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليماً.

تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشوراً.

كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا

مبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم

قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين

نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون.

هُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.

الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 20 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.
1: ولف للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسالة النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.
0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
2: راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: مساء الخير لكل الأصدقاء اللي عم بيسمعونا أكيد على هوا راديو حلمنا عبر تطبيق راديو حلمنا وكمان عبر التردد 105 ميجا هرتز. تحياتي لكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وبسعادة ويومكم كان لطيف، ونحن جينا هيك نزيدوا لطافة وجمال ونربحكم جوائز بأسئلة بسيطة كل يوم نسألكم ياها على الساعة 2 الظهر. نلتقي معكم يوميا من السبت إلى الخميس، نسألكم سؤال بسيط وتجاوبون عليه عبر الاتصال على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. هي هي أرقام راديو حلمنا، تتواصلوا معنا بتربحوا جوائز مقدمة من راديو حلمنا. سؤال اليوم بسيط جدا جدا مثل العادة، ما هي المدينة التي تعرف بمدينة الضباب؟ هل هي لندن ولا أثينا؟ شو هي المدينة التي تعرف بمدينة الضباب؟ لندن ولا أثينا؟ جابونا على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-554-631. ويلا نبدأ مع أول اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
1: بلال.
0: بلال كيفك يا بلال؟
1: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال بلال؟
1: لندن.
0: متأكد بلال؟
1: متأكد.
0: عرفت الجواب لحالك ولا حدا ساعدك؟
1: لحالي.
0: برافو عليك يا بلال، يلا كمان اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
2: إيناس.
0: إيناس شلونك؟
2: الحمد لله، الله يسلمك.
0: الله يسلمك يا رب يا إيناس، نحن بخير ما دام عم نسمع أصواتكم. شو جوابك على السؤال إيناس؟
2: لندن.
0: لندن، متأكدة من الجواب؟
2: متأكدة.
0: تمام يا إيناس، إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو،
3: أهلين.
0: أهلين وسهلين، مين معي؟
3: ليث.
0: ليث كيفك؟
3: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال يا ليث؟
3: لندن.
0: طيب يا ليث، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
4: معك إبراهيم.
0: إبراهيم شلونك حبيبي؟
4: والله نحمد الله عز وجل،
0: دومك يا رب بخير والحمد لله على كل حال. شو جوابك على السؤال إبراهيم؟
4: والله هو جوابي لندن.
0: لندن، طيب يا إبراهيم إن شاء الله تربح معنا اليوم، عيوني. تحياتي إليك. كمان اتصال. ألو، وعليكم سلام، مين معي؟
5: أبو يوسف.
0: أبو يوسف شلونك؟
5: لا بخير.
0: دومك بخير أبو يوسف، شو جوابك على السؤال؟
5: لندن.
0: لندن، طيب أبو يوسف إن شاء الله تربح معنا اليوم. أبو عمر، ألو،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شلونك يا حبيبي؟
6: الحمد لله بخير، أنت شلونك؟
0: الله يسلمك يا أبو عمر، تحياتي إليك. شو جوابك على السؤال أبو عمر؟ في كتير هوا عندك، ما سمعت الجواب. شو؟
6: لندن.
0: لندن، طيب يا أبو عمر إن شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي. كمان اتصال. ألو، ألو ألو،
7: طيب. ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين؟
7: بشرة.
0: بشرة كيفك؟
7: الحمد لله، كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. شو جوابك على السؤال بشرة؟
7: لندن.
0: لندن يا بشرة، طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم بشرة. كمان اتصال. ألو،
8: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مين معي؟
8: مريم.
0: مريم كيفك؟
8: الحمد لله بخير، كيفك؟
0: الله يسلمك يا رب. مريم شو جوابك على السؤال؟
8: لندن.
0: لندن، مريم إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي إليك ونورتينا. كمان اتصال آخر. ألو، ألو ألو،
9: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
9: عائشة.
0: عائشة شلونك يا عائشة؟
9: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عيوش؟
9: لندن.
0: إن شاء الله تربحي معنا عيوش، نورتينا وأهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو،
10: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
10: ساجدة.
0: ساجدة كيفك؟
10: الحمد لله بخير.
0: ساجدة شو جوابك على السؤال؟
10: لندن.
0: لندن، طيب ساجدة تحياتي إليك وإن شاء الله تربحي معنا، نورتينا أهلا وسهلا. كمان اتصال. ألو،
11: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، أهلا وسهلا، مين؟
11: كيفك أستاذ؟
0: تمام الحمد لله.
11: معك أبو إيمان.
0: أهلا يا أبو يمان، شلونك حبيبي؟
11: والله الحمد لله، كيفك أنت؟
0: أهلا وسهلا ومرحبا يا أبو يمان، شو جوابك على السؤال؟
11: والله جواب أتوقع لندن.
0: لندن، طيب أبو يمان إن شاء الله تربح معنا اليوم
11: إن شاء الله
0: حبيبي الغالي. كمان اتصال. ألو. يا ألو.
12: ألو،
0: أهلا وسهلا ومرحبا. مين معي؟
12: معك محمد.
0: محمد كيفك حبيبي؟
12: الحمد لله بخير، أنا مشترك جديد.
0: أهلا وسهلا فيك، من وين يا محمد؟
12: أنا من دير الزور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شو جوابك على السؤال؟
12: شو السؤال؟
0: شو هي المدينة المعروفة بمدينة الضباب، لندن ولا أثينا؟
12: لندن.
0: لندن. محمد عندك تطبيق الراديو على موبايلك؟
12: هسه قاعد احمل بيه.
0: يلا تمام، اهلا وسهلا فيك ونورتنا وان شاء الله دائما نسمع صوتك
12: حراتي.
0: حبيبي يا محمد اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو،
13: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
13: معك فاروق.
0: فاروق كيفك؟
13: الحمد لله.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك يا فاروق، شو جوابك على السؤال؟
13: والله جوابي لندن.
0: لندن، طيب يا فاروق ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي الغالي. كمان اتصال. الو.
14: الو،
0: اهلا وسهلا ومرحبا، مين؟
14: زينب.
0: كيفك يا زينب؟
14: الحمد لله.
0: زينب شو جوابك على السؤال؟
14: لندن.
0: لندن، طيب زينب تحياتي لك ونورتينا ان شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال. الو.
15: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
15: معك ابو محمد.
0: ابو محمد كيفك يا عمري؟
15: الحمد لله، شلونك انت؟
0: اهلا وسهلا فيك يا ابو محمد، تحياتي لك ونورتنا. ابو محمد شو جوابك على السؤال؟
15: لندن.
0: لندن. ابو محمد انت من داخل المخيم بتحكينا؟
15: لا، طلعت من المخيم.
0: طلعت من المخيم. طيب ابو محمد، عم توصلكم رسائل مزعجه او مشبوهه على واتساب او على موبايلاتكم؟
15: لا،
0: ما عم توصلكم ابدا.
15: نعم،
0: الحمد لله، نعمة كريم حبيبي، تحياتي إلك ونورتنا. كمان اتصال. ألو. مين معي؟
16: هدى.
0: شو جوابك على السؤال؟
16: لندن.
0: طيب إن شاء الله تربحي معنا يا هدى، تحياتي لإلك. كمان اتصال. ألو.
17: السلام عليكم.
0: وعليكم سلام، مين معي؟
17: الله يعطيك العافية.
0: عبادة، شلونك يا عبادة؟
17: الحمد لله، شلونك؟
0: الله يخليك يا رب يا عبادة، شو جوابك على السؤال؟
17: مدينة الضباب لندن، عاصمة المملكة المتحدة.
0: عاصمة المملكة المتحدة، حضرتك طلعت من المخيم صح؟ موجود بحلب.
17: ايه صحيح.
0: عم توصلكم شيء؟ عم يوصلنا اخبار انه في رسائل مشبوهة عم توصل لبعض الاصدقاء، عم يوصلك شيء رسائل مزعجة او مشبوهة على واتساب او سوشيال ميديا بالعموم؟
17: لحد الان والله ما تعرضت ابدا لهذا.
0: ما في اي رسائل مزعجه
17: أبداً.
0: ولا حدا من اللي حواليك؟
17: والله تمام، الاوضاع تمام، الجو ما شاء الله، ان شاء الله تزورونا حلب وطعمته كله كده
0: ان شاء الله. يا رب يا عمري، بتشرف يا عباده، ممنون منك حبيبي، دخيل عينك، اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك، نورتنا. ام هيثم. الو.
18: مرحبا
0: يا ميت. مرحبا.
18: هلا فيك،
0: كيفك؟
18: الحمد لله.
0: يلا تفضلي.
18: مستعجلين على الجواب.
0: يلا.
18: لندن.
0: لندن. ام هيثم، في رسائل شيء مزعجه عم توصلك انت او اصدقائك او شيء؟
18: والله رسائل مزعجه لا، بس من فتره كام نهار وصلني رساله من وحده تشتغل بالمنظمات ايام المخيم.
0: ايه.
18: بدها بياناتي او بطاقه مخيم او انه اي شيء اثبات انه كنت بالمخيم.
0: بعتي لها؟
18: تفاجأت. لا ما بعثت لها، لانه قلت لها انا على تواصل مع المفوضيه ومع الاحتلال السوري. بعد محادثه طويله تفاجأت انه في عالم من سكان الحسكه انه مسجلين انه هن كانوا بالهولو طالعين وهن بحاجة مساعدات وبحاجة مشاريع مشان يساعدوهن، وبدن على نفس البطائق اللي نحن كنا نستلمها هن يستلموا عليها.
0: يعني بدها تستخدم يعني اسمك لتقدم مساعدات لغير أشخاص؟
18: لا إلهن. إيه.
0: أوكي.
18: إلهن لناس من الحسكي. عاد انا تفاجأت والله ان كله يعني هذا صار استغلال اسمه.
0: طبعا
18: نحن يعني نحن طلعنا وبدنا نستقر ونعيش حياتنا، نحن ما بدنا لسه حدا يستغلنا او شيء، ونحن على تواصل مع الجهات المختصه وعم نعطي بياناتنا بشكل صحيح، وما يعني ما سمحت انه اعطي اسمي لحدا.
0: طيب
18: بتمنى من كل واحد يعني تطلب منا انه هيك بحجه منظمه بحجه مساعدي او جمعيه او اي شيء اذا ما كانت واثقه منه، انه بتعرف انه الجهه اللي عم تعطيها ما تعطي اي بيانات.
0: هيدي يعني البنت اللي تواصلت معك هي تابعه لجهه معينه ولا من تحلى صفه؟
18: هي كانت موظفة بالبلومونت.
0: أوكي.
18: ورقمي بالظاهر لساته كان عندها، وتواصلت معي بحجة إنه في منظمة وفي جمعية. بعدين بعد محادثة شوي اكتشفت إنه بالدنيا مشان وحدي أرملي وحابة إنه تكسب ماكينة ومشروع، بس إنه ما رضوا لأنه ما أنا من الهول. هي قالت له إنه من الهول ومسجلة إنه من الهول، وبدهم بيانات من عندي واسم من عندي واسم ورقمي أنا مشان يسجلوا عليه،
0: عشان ياخذوا الماكينة على اسمك ويعطوها للمرأة الثانية اللي موجودة بالحسكة.
18: ايوه ايوه هي. بس انا قلت لهم يعني احنا حاجة يعني طلعنا مشان نرتاح، ما طلعنا مشان كمان تستغلونا ونحن برا كمان.
0: صحيح.
18: كمان نحن اولادنا بحاجة لهيك شغلات، بحاجة لمشروع، بحاجة لانه ساعدهم. اذا اخذتي على اسمي انا او على اسم اي وحدة يعني رح تنحرم اللي كانت بسبع سنين يعني محبوسة بالمخيم وطلعت مشان تعيش حياتها.
0: صح.
18: هذا شيء بيقهر وبزعل
0: كثير. صح.
18: ايه والله بتمنى انه عن طريق اللي يسمعني ايه اللي يسمعني ينتبه لهالموضوع.
0: تمام، رح ننبه عن الموضوع، وشكرا دائما للمعلومات اللي بتعطينا اياها ام هيثم. يعني انت يعني فعليا مراسلتنا على ارض الواقع.
18: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا فيكي، خليلك عائلتك يا رب ام هيثم. اهلا وسهلا فيكي وان شاء الله تربحي معنا اليوم. تحياتي لك. كمان اتصال. الو راديو حلمنا. الو
16: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
16: عبد الله.
0: كيفك؟
16: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال عبودي؟
16: لندن.
0: ان شاء الله تربح عبودي. تحياتي لك ونورتنا. كمان اتصال. الو ميت. اهلا وسهلا، مين معي؟
19: سهيب.
0: كيفك؟
19: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الله يسلمك يا صهيب. صهيب شو جوابك على السؤال حبيبي؟
19: لندن.
0: طيب يا صهيب ان شاء الله تربح معنا اليوم. تحياتي لك. كمان عندي اتصال. الو اهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
20: بلال.
0: كيفك يا بلال؟
20: الحمد لله بخير، انت كيفك اخبارك؟
0: الله يسلمك يا بلال. بلال عم تحكينا من داخل المخيم؟
20: ايه.
0: اهلا وسهلا فيك، شو جوابك على السؤال يا بلال؟
20: لندن.
0: طيب بلال، عم يوصلكم شي رسائل مزعجة على موبايلاتكم على الواتس اب او سوشيال ميديا بالعموم؟
20: لا ما يجي شي خالص ابدا،
0: ما في لا رسائل مزعجة ولا شي.
20: لا الحمد لله ما بشي.
0: حبيبي يا بلال قديش عمرك؟
20: 18.
0: العمر كله يا رب. يا بلال تشتغل؟ حابب تشتغل؟ بدك تتزوج؟ شو مشاريعك؟
20: والله يعني شغلي بالمخيم لسه مو متوفر يعني ابدا خالص.
0: تمام. ولا حتى دورات تاهيل مثلا او تدريب كمان ما في؟
20: يعني هم بدا يعني يدرسون على هذا الشيء بس لسه ما صار شيء، يعني يجهزون على هذا الشيء.
0: ايه فهمت عليك. انت شو بتحب تتعلم؟ يعني بتحب تكمل دراسة ولا بتحب تتعلم مصلحة؟ شو انت شو هيك رغبتك؟
20: الدراسة يعني الحزرات علينا يعني، بس يعني نحب نتعلم مصلحة يعني تنفعنا لجدام بالمستقبل.
0: مثل شو حابب تتعلم؟ اي مصلحة
20: يعني مصلحة النجارة او حدادة، يعني هاي احسن شيء مصلحة.
0: ايوه هي للمهن اللي ما بتموت ابدا، دائما فيها شغل وفيها رزق.
20: ايه دائما شغالها يعني.
0: حبيبي الله يرزقك ويوفقك يا رب، وان شاء الله دائما بسمع صوتك بخير يا بلال.
20: الله يسلمك يا
0: حبيبي الغالي. اهلا وسهلا فيك ونورتنا. كمان اتصال. الو
21: كيفك يا استاذ؟
0: يا منيح يا عيون الاستاذ. مين معي؟
21: حاب اشترك جديد انا. يزن.
0: من وين؟
21: من مخيم الهول.
0: من مخيم اختارين تقصد؟ من وين
21: يا استاذ؟
0: انت موجود حاليا بالهول؟
21: ايه.
0: انا بعرف سدول الهول. بعدك موجود؟
21: ايه.
0: طيب حبيبي يزن، شو جوابك على السؤال؟
21: شو السؤال يا استاذ؟
0: السؤال شو هي المدينة التي تعرف بمدينة الضباب، لندن ولا أثينا؟
21: لندن.
0: لندن. حبيبي الغالي، حضرتك أكيد موجود بالهول، أمورك تمام؟ ناقصك شيء؟ لازمك شيء؟
21: والله الحمد لله.
0: الحمد لله حبيبي، الله يحميك يا رب، وشكرا لك يا يزن، وإن شاء الله دائما بسمع صوتك.
21: تمام يا استاذ.
0: حبيبي الغالي أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو.
1: شوك استاذ.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
1: معك أحمد. أحمد
0: كيفك يا أحمد؟ أحمد
1: يلا حيك استاذ.
0: أهلا وسهلا. أحمد شو جوابك على السؤال؟
1: لندن استاذ. لندن.
0: لندن. تمام يا أحمد، شكرا لك ولاتصالك، إن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان عندي اتصال، خلينا نشوف مين معنا. ألو. ألو ألو أبو أحمد. ألو محمود. ألو ألو
2: ألو مساء الخير.
0: يا مساء النور، أهلين بأبو أحمد العزيز، شلونك؟
2: الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: الله يخليك ويحفظك يا حبيبي، أنا بخير ما دام عم بسمع أصواتكم. شو جوابك على السؤال؟ تسمعني أبو أحمد؟ يبدو النت.
2: لندن هي
0: لندن. لندن هي مدينة الضباب. تمام يا عمري، شكرا لك ولإجابتك، وإن شاء الله تربح معنا اليوم. كمان اتصال. ألو. يعافي قلبك، أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟
22: أم حبيبة.
0: أم حبيبة شلونك؟
22: الحمد لله بخير، أشكر الله.
0: الله يسلمك يا أم حبيبة، شو جوابك على السؤال؟
22: لندن مدينة الضباب.
0: لندن مدينة الضباب، متأكدة؟
22: أي متأكدة.
0: طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. أم حبيبة أنت موجودة بإدلب؟
22: ايه.
0: وكيف الامور، تمام ان شاء الله كلها؟
22: ايه الحمد لله تمام.
0: الحمد لله يا رب. ام حبيبه، عم يوصلكم شي رسائل مزعجه على موبايلاتكم على الواتساب او السوشيال ميديا؟
22: لا لا ابدا،
0: ما في هيك حركات ابدا، لانه سمعنا في بعض الاصدقاء قالوا لنا عم توصل رسائل مزعجه هيك مشبوهه، مرات فيها هيك لنقول ازعاج يعني.
22: لا لا أبداً.
0: ما عم يوصلك شي ابدا. طيب أم حبيبة الحمد لله. الحمد لله، الله يحميكم يا رب، وإن شاء الله هيك طولة البال بترافقك كل الوقت وراحت البال. تحياتي إليكم حبيبة ونورتينا. كمان اتصال. ألو. أنا قلت طولة البال، هي راحت البال. ألو.
23: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
23: محمد.
0: محمد كيفك؟
23: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
23: لندن.
0: لندن. طيب يا محمد ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك ونورتنا. كمان عندي اتصال. الو.
24: ايوه
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
24: محمد.
0: ام محمد كيفك؟
24: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال؟
24: لندن.
0: لندن. طيب ان شاء الله تربحي معنا اليوم. من وين عم تحكينا ام محمد؟
24: من ارياف حلب.
0: من حلب. عم يوصلكم شي رسائل مزعجه على موبايلاتكم؟
24: لا الحمد لله
0: ما في هيك شيء ابدا. طيب شكرا لك ونورتينا. كمان عندي اتصال اخر. الو. الو الو
25: مرحبا.
0: ميت مرحبا،
25: كيفك؟
0: منيح الحمد لله، مين معي؟
25: معك ابو عاتكة.
0: اهلا وسهلا فيك، شو جوابك على السؤال؟
25: لندن.
0: لندن. طيب حبيبي ان شاء الله تربح معنا اليوم، تحياتي لك ونورتنا. مكملين معكم بالمسابقات، ما هي المدينة التي تعرف بمدينة الضباب، أثينا ولا لندن؟ جابونا على أرقامنا. اتصال. ألو. ألو.
26: ألو مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
26: شمس الأمل.
0: شمس الأمل كيفك؟
26: الحمد لله.
0: شو جوابك على السؤال شمس الأمل؟
26: لندن.
0: لندن. طيب شمس الأمل، شكرا لك لاتصالك. كمان اتصال. ألو. ألو ألو.
27: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
27: أم يوسف.
0: أم يوسف كيفك؟
3: الحمد لله بخير، كيفك استاذ؟
0: الله يسلمك يا رب. يا ام يوسف شو جوابك على السؤال؟
3: لندن.
0: لندن ام يوسف، ان شاء الله تربحي معنا، تحياتنا لك. كمان اتصال. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
4: ام ورد.
0: كيفك؟
4: الحمد لله زين.
0: اهلا وسهلا يا ام ورد. ام ورد شو جوابك على السؤال؟
4: لندن.
0: متأكدة ام ورد؟
4: اي نعم متأكدة.
0: ان شاء الله تربحي معنا اليوم ام ورد، تحياتي لك ونورتينا. ابو محمد الو.
5: السلام عليكم.
0: لك وعليكم السلام، ويسعد لي هالصوت يا ابو محمد، شلونك؟
5: الحمد لله بالخير من الله. الحمد لله، شكرك صديقي.
0: نشكر الله يا حبيبي، الحمد لله بألف نعمة.
5: يلا الحمد لله.
0: يلا شو جوابك على السؤال أول شيء؟
5: طبعا لندن.
0: طبعا لندن. طيب إذا خيروك تروح سياحة على لندن ولا على أثينا، وين بتروح أبو محمد؟
5: والله أول شيء خلينا نطلع من المخيم.
0: خلينا خلينا خلينا نحلم شوي هيك، نتخيل إذا إذا هيك إذا بنروح، إذا بنروح أنا وياك سياحة هيك إن شاء الله بكرة، بس تطلع والأمور تمام. منروح
5: يعني يا صديقي نحن نتفائل بالخير أول شيء يعني، وإن شاء الله نطلع. بس والله يعني حسب توقعاتي، يمكن اللي ضمن المخيمات والله أعلم، حتى الأيام القادمة غير مسموح لهم يطلعوا برا برا القطر. يعني هيك الدلائل كثير، نسأل الله الفرج.
0: يا رب يا رب يا عمري، بعتذر إذا زعجك السؤال، بس إنه هيك نحن أنا بحب الفرضيات، بحب أتخيل. ترى ليك أبو محمد، يعني نحن وضعنا مو مثل، يعني مو أحسن من وضعكم. الجواز السوري تقريبا بالمرتبة الأخيرة، يعني ما في ولا دولة من فينا نروح عليها جواز السفر
5: صحيح
0: السوري.
5: صحيح يعني. نعم نعم والله وضعنا يعني صعب صعب.
0: الله كريم الله كريم.
5: خاصة يعني خاصة المخيم هذا، يعني والله دائما نكتشف إن يعني كل يوم عم يجي أسوأ من اللي قبله. يعني نحن يعني نتفائل بالخير، لكن الواقع غير ذلك والله.
0: شو في شيء صاير أبو محمد ولا هيك بالعموم هيك مشاعرك اليوم مو تمام؟
5: مو قصة لا مشاعر، يعني التعامل صراحة داخل المخيم يعني الوضع سيء. يعني وخاصة يعني اليوم أنت جاي يعني فرضا مسؤول أمني كذا، يتلقى يعني مطالب الناس، إيشو عنده المشاكل أو هيك، يعني مجرد سؤال وهذا شغلته يعني. فبتجي تفاجأ، بتجي بتسأل السؤال بتنفرزك هيك وكلام، وفي يعني تعدي على يعني بالكلام على نساء. امبارح صارت مشكلة والله طويلة عريضة، ويعني إن شاء الله يكون تنحل، ولكن إن شاء الله يكون يعني الحل يكون من الحكومة إن هذا هالمسؤول هذا يشيلوه، يعني لأني يعني بصراحة مشاكل كبيرة مصير.
0: طيب.
5: يعني انتهاك أعراض، يعني شلون يعني كلام، يعني ما عليش اليوم أي إنسان عرضه غالي عليه، واحد يجي يقول له والله أنت ما عندك شرف، أو أنت واحدة في الثاني أو واحدة كذا، إيش هالكلام ها؟
0: طبعا
5: يعني هذا كلام يعني ما يعني أي واحد ما يتلقى، للأسف يعني صرنا نسمع هذا الكلام. يعني اليوم بطل حدا، والله بطل حدا يروح لعنده هذا، يعني حتى أكثر ما صرنا نقول للنساء ما حد يروح، خلاص يا أخي عيفوه بده. يعني في ناس لا امبارحة طلبت إن هذا المسؤول ما يجي خالص، هذا المسؤول إذا بده يدخل راح يصير مشكلة، خلاص يا جيبوا واحد يتلقى الشكاوي باحترام ويرد باحترام، أو إيش انتهاكات وإيش هالكلام هذا. الوضع سيء يعني صراحة، والاستغلال اللي ما يصير. يعني صديقي توني أجد سيارة ثوم على الباب ب 2500 وهم يبيعون إياه ب 9000، هاي من عدل المشكلة القبل أجا واحد ثاني رجعوه منعوه يدخل. يعني الاستغلال ما يصير، الانتهاك، يعني كأني في عملية انتقام صديقي، يعني صراحة ما نفهم إيش الوضع. يعني تجي حتى الاستغلال نفسه، يعني ما بتشعر إني يعني مشان المال، مشان إذلال إلك، يعني هيك يعني عملية يعني بيجي اللي مدخل المية بسمع كلام والله نحن كانوا الدواعش، يا خي عيفنا من الدواعش، نحن شمنا شنو علاقة بالدواعش، لسه بتجيب لي دواعي، كانوا هون وأذونا وقتلوا وعملوا، أنت بتجي تحكي له قصة دواعش، إيش علاقة بالدواعش؟ نحن هيك الله كتب علينا ونحجزنا بهالمخيم، وبطلوا يطالعونا من مخيم الهول ونقلونا لهون، حتى خدعونا خدعة وجابونا لهون، وعلى كم منهار ومن طالعكم ما بعرف ايش وأوراق ثبوتية وبس هيك وشغلات بسيطة وكل من على بيته ووضعكم محلول ووضعكم خالص. بنجي لهم نتفاجأ اني بس حطونا جوا سكروا هالباب وصار كل نهار يصعدوا عن النهار اللي كان بانتهاك كلام اللي كان باستفزاز اللي كان يعني الوضع والله سيء يا صديقي. يعني خلينا نحكي الأمر الواقع.
0: لا بالعكس
5: ما بدنا نجي يعني
0: احكي يعني احكي اللي عم تشوفه اللي عم تحسه ابو محمد يعني ما
5: يعني هذا لما اقول لك الواقع والله هذا لم يصير. يعني الواقع اليوم اذا بدك تروح تسال مسؤول بطلت تحسن تروح يعني بتخاف لا يوجه لك كلام وما تتحمل ترد عليه. يعني في ناس ما بتتحمل في واحد خيو بسكت بقول لك خيو خلص ما بدي هالمشاكل دي واحد ما بتحمل يعني وقت اليوم انا بدي اشوف اما يحكي على عرضي الكلام ها خيو يخلص اقول لك الحياه ايش انا معناته انا خيو متهم كان بتقولوا لي داعش ما خليته صفه ما اتهمتونا بيها ومع العلم كله والله كله اتهامات باطله لكن ايش نساوي ظلت يعني انتهاك اعراضنا نحن يعني مثل يا صديقين احنا طلعنا حفاظا على اعراضنا نحن يعني من بعد عن المشاكل حفاظا على اعراضنا آخر شيء يعني توفر الموصول له.
0: الحادثة صارت مبارح أبو محمد؟
5: صديق نعم مبارح صارت حادثة وقبلها صارت حادثة وللأسف وسيو بجيبوا لك مؤازرة وبتجي شرطيات ومسكوا المرأة وخذوا المرأة وأنتوا على أنتوا فلتاني على أنتوا قتلتوا أبهاتنا على أنتوا قتلتوا ما بعرف مين الله أكبر وين إحنا كنا وين صرنا وين الحكي اللي صار وين اللي ها خيو كل شيء خلص يعني فتحنا صفحة جديدة وين
0: عفوا يعني ابو محمد يعني بس ولو سؤال هيك غليظ شوي الاتهامات اللي عم تجيكم هي عم تكون من اشخاص عندهم صفه رسميه
5: طبعا يعني اذا الشرطيه موظفه هون بالنسبه للنساء بيجوا بس للاسف مو يعني الرجال صاروا يحكوا يعني مسؤول امني داخل المخيم مسؤول هو المسؤول الاول اللي بده يتلقى الشكاوي بجلى على مره بقول له حرمه بقول له انت فلتاني وطلعي من هون وانت ما بتستحي وانت ما بتخجلي وانت ما بعرف ايش لاني بس مجرد تسال سؤال استفسار. طيب ليش هالعمل هذا ليه ومن بتجي بقول لك روحوا انتم دواعش انتم كذا انتم مدري ايش انتم بصير بقى كلام يجر كلام. يعني في ناس يعني بصراحة يعني الوضع بالمخيم يعني محتقن ممكن ينفجر بأي لحظة إذا ظلت هالتصرفات.
0: تمام
5: يعني نحن طلبنا أني يعني من أهل العقول الحكومة العاقلين الراشدين يعني يداركوا الوضع ويحطوا المسؤول المناسب اللي يعني يستوعب الكلام يعني.
0: تمام يا أبو محمد وصلت الفكرة وإن شاء الله خير يا رب. ما بعرف شو بدي أقول لك الصراحة إن شاء الله خير يا رب.
5: والله نحن نقول دائما نحن نقول متفائل بالخير يلا بك على أحسن بس لكن والله يا صديقي الوضع الواقع يعني الواقع غير هيك. إن شاء الله خير
0: إن شاء الله خير يا أبو محمد ممنون منك يا عمري وإن شاء الله تكون هيك فشيت قلبك وحكيت
5: شكرا.
0: وانا ليك انا ما فيني اوعدك بسحر يعني ما فيني انه والله هيك ما عندي حل سحري بس بوعدك انه كل كلمه قلتها وكل شعور كل شعور عم بتحس فيه هو على العين والراس ونحن رح نحاول نوصله لجهات بتقدر تساعد وتحل هذا الموضوع صدقني.
5: تمام نحن بس نقول لك الصورة يعني ممكن حيجي واحد يقول لك خي ما بحب يحكي على الإذاعة ما بحب يعني يطلع يجي يقول لك وضعنا تمام وما في شيء لا هذا الواقع أنا محكي الواقع هذا الواقع داخل المخيم خلي الصورة يكون عندك هذا الواقع.
0: تمام
5: استغلال انتهاكات يعني كلام بالكلام جرح بالكلام حتى من اللي صار يفوت الله يعز الزبالة اللي مو يعني ما نقول نحن نقول زبان نحن ما ونحن عامل التنظيفات المحترم بس للأسف حتى بالكلام صار يحط مو عيفك من المسؤولين بس يعني كأني في يعني شو عملية انتقام إني يعني بس جابونا حطونا هون بهالمنطقة وصار بده يفشش قهرهم بينا. اي طيب نحن ايش نحن تفشش قهرنا نحن كان هربنا من غاد الباب مفتوح كان طلعنا لو نحن علينا اي شيء او اي كان طلعنا يا صديقي والله باب مفتوح للي بده يطلع بس هن خدعونا ان خلاص روحوا على المخيم لغادي بننصح كل احد يطلع بس مشان اوراقكم ثبوتيه اكيد ما عندكم اوراق اللي مضيع اوراقه ومنطلع له اياهم شغلت يعني شهر بالكتير مخيم مفتوح بتفوت بتطلع وبس تروحوا انتم ما بتريدوا تطلعوا الوقت اللي جينا لهون وان الحكي كله اختلف يعني الحكي ما في مصداقيه خالص خلينا نحكي من الاخير.
0: شاء الله خير يا رب، إن شاء الله هيك الفرج قريب يا أبو محمد. طول بالك وخلي إيمانك بالله كبير، ويعني لا لا تضوج نفسك، خلص كل أزمة بعدها فرج أكيد.
5: أنا والله عندي إيمان بالله وبنعرف هذا أمر الله هيك صار، لكن أنا بدي أقول لك الصورة فقط
0: وصلت.
5: حتى يكون شفيع المخيم، هذه المخيم هذا وضعه
0: وصلت،
5: وهذا لما
0: حبيبي الغالي
5: إن شاء الله خير. نحن بنقول إن شاء الله خير، يعني إن بما أنه وعدونا أن الوراق الثبوتية اليوم أول نهار صار وزعوا وراق ثبوتية، اليوم دخلوا محامين وزعوا قسم، طبعا هن كانوا مؤلفين من 10 محامين اللي اجوا، وكل كل محامي يعني سجل لها هالناس اللي سجلت عنده، فاليوم اجوا 2 منهم ووزعوا الاوراق اللي طبعا هو اخراج قيد وبيان عائلي، يعني هذا الاوراق اللي جابوه.
0: اي ممتاز ممتاز. ايه كويس. اي
5: ايه حسب ايه حسب الشخص، بقى انت عند مين مسجل؟ ممكن اليوم نحن انا رحت ماني طلعت معه عند هذول، في كل نهار بده يجي محامي او 2 ويجيب الاوراق اللي عنده اللي طالعه.
0: الحمد لله
5: وان شاء الله خير، يعني في ايام ان شاء الله الاوراق كلها بكونها طالعه، يعني
0: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ابو محمد
5: ان شاء الله.
0: دخيل يعني عينك،
5: خلينا عبر اول خطوه يعني
0: ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، ان شاء الله هيك دوم الضحكه على وشك والابتسامه والله كريم، مصيره تنفرج يا ابو محمد، بدها طولة بال وبدها صبر.
5: نعم نعم
0: عيوني.
5: الله يجزيكم الخير
0: عيوني، دخيل عينك. اهلا وسهلا فيك ونورتنا ابو محمد، تحياتي لك. كمان عندي اتصال. الو الو اهلا وسهلا، مين معي؟ هاجر كيفك؟
6: والله.
0: شو جوابك يا هاجر؟
6: لندن.
0: طيب هاجر ان شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لك. كمان اتصال. الو الو الو
6: الو عمو.
0: اهلين يا عيون عمو، مين معي؟
6: عائشة.
0: كيفك يا عائشة؟
6: الحمد لله.
0: عائشة شو
6: جوابك؟ دخيل عيونك.
0: دخيل عيونك، شو جوابك على السؤال؟
6: لندن.
0: يا عيوني يا عائشة، إن شاء الله تربحي معنا اليوم، أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. ألو
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟ أهلا وسهلا، شو جوابك على السؤال؟
7: لندن.
0: طيب إن شاء الله تربحي معنا. كمان اتصال. ألو
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
7: معك أم البراء.
0: أهلين يا أم البراء، كيفك؟
7: الحمد لله.
0: الله يسلمك يا رب. أم البراء شو جوابك على السؤال؟
7: شو كان السؤال؟
0: شو هي مدينة الضباب، لندن ولا أثينا؟
7: لندن.
0: لندن. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم. كمان اتصال. ألو
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟ شو جوابك على السؤال؟ ألو راح النت، راح النت عنده. يا الله بدي أعرف شو جوابك كان. راح أنطره شوي بركي بيرجع النت، خليني أخذ اتصال تاني. ألو
6: ألو عمو.
0: أهلين يا عيون عمو، مين معي؟
6: ولاء.
0: ولاء شو جوابك على السؤال؟
6: لندن.
0: طيب ولاء إن شاء الله تربحي معنا اليوم ولاء، تحياتي إليك ونورتينا. كمان اتصال. ألو
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
6: محمود.
0: محمود شو جوابك على السؤال؟
6: لندن.
0: طيب محمود ان شاء الله تربح معنا اليوم حبيبي، تحياتي لك ونورت. باقي معنا شوية وقت، كم دقيقة. سؤال اليوم، ما هي المدينة التي تعرف بمدينة الضباب؟ هل هي لندن ولا هي أثينا؟ جاوبونا على أرقامنا 0932-95-97 و0962-554-631. اتصال. ألو ألو ألو. طيب كان النت عندهم كتير سيء، ما سمعوني ولا سمعتوا. اتصال آخر. ألو
8: مرحبا.
0: ميت مرحبا، مين معي؟
8: ريتات.
0: أهلا وسهلا، من وين؟
8: دير الزور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، شو جوابك على السؤال؟
8: لندن.
0: لندن. طيب إن شاء الله تربحي معنا اليوم، تحياتي لإلك ونورتينا. لسه عندي اتصالات عم توصل، خلونا نشوف آخر كم اتصال بنهاية الحلقة اليوم. ألو
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مين معي؟
9: هيا أستاذ أبو جميل. أبو جميل معك.
0: أهلين يا أبو جميل، شلونك؟
9: تحياتي لك، شلونك؟
0: الله يخليك ويحفظك أبو جميل. هي مو أول مرة بحكانا قبل صح؟
9: تمام.
0: أهلا وسهلا فيك، شو جوابك على السؤال أبو جميل؟
9: الجواب طبعا لندن بريطانيا.
0: لندن بريطانيا، إن شاء الله تربح معنا أبو جميل اليوم، تحياتي لك.

0: اكتفى بالاستماع، بنحبكم كثير، لا تنسوا برنامج مضافتنا على الساعة 4، كمان مواضيع بتهمنا وبتهمكم وأكيد جوائز مثل كل برامج راديو حلمنا. بتمنى لكم بقية يوم آمن ودافئ إن شاء الله. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا.

ما بعرف هن قالوا لي من يومها صار الأرض.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
2: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: يا مليون هلا وغلا بكم مستمعينا حبايبنا عبر راديو حلمنا، وان ما تكونون لمن يستمع عبر التطبيق. بلشنا وياكم اكيد بحلقتنا لهذا اليوم الاحد وبرنامج مضافتنا. تحياتي أنا محمد، وتحية من فهد بالإخراج. نأخذكم اليوم بجولة من المواضيع أكيد المهية لكم، ندردش ونسولف سوا. اليوم رح نتحدث عن المساعدات والمنظمات إلى غير ذلك. الكثير من العوائل تعتمد بشكل أساسي على المساعدات الغذائية، سواء داخل مخيمات أختارين أو مركز الأمل في العراق، أو بين العائدين إلى مناطقهم. ومع اختلاف ظروف التوزيع بين فترة وأخرى، خبرونا مستمعينا كيف هو واقع استلام المساعدات الغذائية لديكم، أو المساعدات الصحية أو العينية المادية وغيرها من أنواع المساعدات. طبعا سواء كنتوا في المخيمات أو بعد العودة لمناطقكم، هل هناك انتظام في التوزيع أم تواجهون تأخير أو صعوبات، أو هناك توزيع غير منظم؟ أكيد نبلش باتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرسائل النصية وعبر الاتصال طبعا على أرقام الهواتف طبعا 932-95-95-97 و962-554-631. يا هلا وغلا بكم. نبلش مع اتصالاتكم ومع أولى الاتصالات اليوم اللي ويانا، نقول ألو يا مساء الخير والعافية. يا مليون هلا أبو شهاب، شلونك أحمد أخبارك؟
1: يلا أحمد والله الحمد لله، شلونك استاذ؟
0: الله حيو كل الهلا بيك.
1: حياك
0: احمد، سولف لي، تستلمون مساعدات؟ اكو ناس تجيكم؟ شنو وضعها؟
1: والله يا استاذ انا من صرت ما شفت مساعدات
0: اول يابه، ما فد يوم. لا بالنزوح، لا بالمخيم، لا بالعوده، لا كل شيء ما عندك.
1: والله يا استاذ ما شفت بحياتي، قاعد تروح اكثرها للعالم الشبعانه.
0: يعني شلون تروح للناس الشبعانه بالله؟ يعني بس وضح لي.
1: الفقير يعني ما يجي شيء.
0: ليش؟ اكو هاي ناس توصلها يعني، ومنو غني يعني؟ اغلب الناس هي محتاجه اكيد، اللي بالمخيم وغيره.
1: والله استاذ انا حاجيك على موجب عندنا هنا، احنا ما بي خالص. الفقير تجي يعني كل بيتين ثلاث تجيهم حصة، أما الغني تجي حصتين ثلاث. يعني
0: لا توجد عدالة، خلينا نقول ماكو عدالة بتوزيع المساعدات.
1: أيوة أستاذ ما أبي.
0: طيب شو هي المنظمات اللي يمكم اللي تتوزع؟ يعني في منظمات ولا يعني الناس الخيرين والميسورة الحال؟
1: لا منظمات، بس في مناديب ينطول المناديب، المناديب توزع بس ما بعدل
0: بالمندوب اللي يوزع. طيب واضح يا أحمد، شكرا لك يا صديقي، تحياتنا لمشاركتك. خلينا نروح إلى اتصال آخر. ألو يا مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بإبراهيم، شلونك؟
2: والله الحمد لله، شلونك أخبارك؟
0: أسأل عليك، الله حي وكل الهلا بيك.
2: والله الحمد لله.
0: إبراهيم
2: أسمعك.
0: سؤال، تستلمون مساعدات ولا لا أولا؟
2: والله مساعدات ماكو، ضعيف خالص. لا وين قطعت؟
0: لحظة أوقف، ماكو ولا ضعيفة؟ بس ستة جاوبت ثلاثة جوبة بواحد. ماكو.
2: لا لا ماكو خالص، لا
0: خاصة بعد العودة. خلي نقول
2: والله سانة بعد ما عايد، بعدني سانة في سوريا.
0: يعني اقصد العوده انه خروج من المخيم، مو عاد للعراق او بسوريا. يعني انه بس مجرد خروجك من المخيم وقعدت ببيت ما وصلتك اي شيء بعد.
2: والله قعدت بشقه اجار 250 دولار بالشهر.
0: اوف.
2: اي والله ما كنا ساعدات، تروح تدفع وتشتري بمصاري تقريبا احنا عاده نتكفي شيء 700 دولار بالشهر.
0: زين ودابر الحال ماشي؟
2: والله ماشي الحال الحمد لله.
0: زين ابراهيم، انتو شنو سبب يعني ما سجلتوا على عوده، او ما رحتوا على سفاره او فد جهات معنيه؟ الهلال الاحمر، صليب الاحمر؟
2: ماكو ماكو، دا نحاول ماكو.
0: طيب للأمانة إحنا هذا موضوع ده نبحث مع شركاء وزملاء هناك بالعراق إنه موضوع العراقيين المتبقين في سوريا شنو، فممكن يعني أكو إن شاء الله أكو فد شيء خلال الفترة المقبلة، فقط نحصل على الإجابات بشكل رسمي ونشوف خبركم كيف يكون الموضوع إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: ربي يسلمك برهومي حبيبي، تحياتنا لك يا ذهب. عندنا اتصال آخر بعد إبراهيم. ألو مساء الخير.
3: مساء النور يا هلا
0: أبو شهاب، شلونك أحمد؟ إن شاء الله بخير
3: على رأسي والله. تسلم.
0: تسلم لي يا حبيبي كل الهلا. أحمد، كيف هو واقع المساعدات بالنسبة لكم، المساعدات الغذائية؟
3: والله شوف ما شاء الله يعني عالم استفادت منها، بس مو الأغلبية، في موجود تقديم مساعدات لكن مو للكل يعني. للكل يعني.
0: أنت وين تقصد، اللي بالمخيم ولا الناس العائدة اللي طلعت؟
3: لا لا، العائد اللي طلعت، انا مو قصد بالمخيم. للعائد من المخيم بمساعدات، اما لكن مو التوزيع على بالك عنه يعني، تحس انه باشخاص انه مستأثرين بها، او التسجيل العالم مثل معينه هم اللي يسجلون يعني.
0: ما في عداله للجميع، ليست متاحه للجميع.
3: تماما تماما يعني هذا القصد، احنا ما ردنا نوضح، بس القصد هذا هو انه ما بها العدالة يعني المطلوبة المنشودة اللي احنا ننشدها اليوم. صح انسان.
0: طيب انت شو وقت اخر مرة اخذت مساعدات او حصلت على مساعدات؟
3: والله ما اريد اذكر التاريخ، خليهم خباهي ازبط.
0: والله هيك يعني؟
3: والله ما اريد اذكرها، خلي يا اخي مشان ما نفضح بعضنا، اتركها على الله خيو.
0: لا اله الا الله.
3: لانه واقع لانه واقع مرير اليوم، الفئة تستاثر بالمساعدات يعني، فقط له والأقارب والأصحاب يعني، ما عليش ولا البقية يعني.
0: يعني بس سؤال أحمد، اليوم المساعدات مدى تروح للناس المستحقتها؟ يعني ممكن هو قد ما يكون عائد، بس مجرد صديق المندوب أو أقارب المنظمة، هيك يعني بتقصد؟
3: تماما. اليوم يكون متنفذ يعني، له أصدقاء وله جنان، فللأقارب له وبالأخص حصته لازم تكون متوفرة ودائما يعني. يعني ما تصل للشخص المطلوب يعني المعتاز بعينه، بس لو تصل له بالعكس احنا ما عندنا اي مشكله.
0: واضح واضح احمد، واضح يا صديقي. انا كلش اشكرك انه يعني كنت واثق من عندنا وحكيت لنا هذا الموضوع. طيب بعد احمد عندنا اتصال اخر، نقول له يا مساء الخير. رجعت حليمه لعادتها القديمه. يلا مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
4: ان شاء الله بخير.
0: هلا بقاسم، شلونك حبيبي، شخبارك؟
4: والله الحمد لله بخير. شلون كنت؟ ان شاء الله بخير.
0: تسلم لي قاسم. شلون الان واقع استلام المساعدات؟ بالفتره الماضيه كان اكو بعض التاخير او عدم انتظام، اليوم تغير عندكم ولا زين يعني، ولا لا بعده نفس ما هو؟
4: والله انا بالنسبه لي من ناحيتي يعني التوزيع لا بانتظام،
0: اكو الحمد لله صار انتظام بالتوزيع، ما في تاخير.
4: ايه توزيع، نعم توزيع بانتظام، ايه ما بتاخير يعني. التوزيع هو ما هو يعني مو هالشيء كثير، بس معلبات، بس عم نستلم بس معلبات بس.
0: طيب شو اكثر ماده تعتبروها اساسيه داخل السله الغذائيه اللي ضروري لازم تتوفر دائما عندكم؟
4: الزيت الاصلي، زيت زيتون يعني بالسله عن السله، نحن اهم شيء زيت زيتون، اقوى شيء.
0: ايه بس زيت الزيتون فيه موجود.
4: ايه زيت الزيتون موجود، الحمد من فتره سلمونا سله، ولا بلغوا العالم بعد ما سلمونا بساعتين، بلغوا العالم قالوا ترى لا حد ياكل المرتديلا، المرتديلا كلها فاسده يعني، طلع بي عنده العذر ما بعرف عطل، والعالم كله لما المرتديلا وما حد اكله والله صراحه.
0: يعني الاداره بلغتكم يعني غير؟
4: ايه الاداره، ايش اقول لك، هي الاداره المنظمه.
0: زين عوضوكم ولا لا خلاص راحت هاي المرتديلا؟
4: لا سحبوها كل مرضين، سحبوها رجعوا أخذوها هن، سحبوها قالوا هي كلها فازة وراح نعوضكم.
0: عوضوكم ولا لا؟
4: والله حاليا لسه، بس يعني بي تسليم حاليا قالوا لنا اليوم راح يصير بي تسليم. ايش اسمه، لباس جديد يعني، لباس
0: ملابس،
4: ما بعرف، قالوا انه غير نوعية يعني. ايه ملابس. ايه
0: زين، هل تكفي مساعدات؟ أنا سبق أنت قلت لي أنه العائلة الصغيرة بتكفيها، لكن يعني ما صار في تمديد للعوائل الكبيرة أو دعم أكثر للعوائل اللي بحاجة إلى مساعدات أكثر؟
4: الهن عنده شوف، طلع الثمان أنفار بيستلم اسمه دبل، والسبع أنفار بيستلم مثل النفر، يعني هذا عطل. طب ما بصير شلون؟ طيب السبع انفار بيستلم نفس النفر، إيه ما بيزبط.
0: نعم، في ما زالت في مشكلة اللي هي عدالة التوزيع. أيه. صح تعبيري، يعني بالتالي لازم يكون في تقسيم.
4: وكمان طيب. يعني احنا يعني كمان صعب عليهم التسليم، صعب على المنظمة يعني كمان شو بدهم. بس الناس كمان ما بترضى، والله وكيلك العالم ما ترضى الا بجباري.
0: طيب شو الحل؟ شو الحل قاسم؟ سؤالي الاخير، شو الحل اللي قد ممكن يخفف اعتماد الناس على الكامل على المساعدات؟
4: الحل فيه لازم طلع النفرين لهم حصه، الخمس انفار لهم حصه، والسبع انفار ثمان انفار لهم حصه. يعني لازم يكون بكت ثلاث فصص، النفرين بيرون حصه يعني لهم حصه عدد معين، الخمس انفار عدد معين، السبع انفار ثمان انفار عدد معين، هيك لازم.
0: واضح. طيب شكرا لك يا قاسم، يعطيك العافيه. أيوة. يا حبيبي، تحياتنا لحضرتك. عندنا اتصال اخر. الو مساء الخير. اهلا ايلاف اعتقد، صح؟
5: اي لا
0: يا هلا، كل الهلا بيك.
5: بيك استاذ،
0: الله يسلمك. ايلاف، بالنسبه لتوزيع المساعدات شلون تشوفيه؟ موجود؟ لا انت بنفس المخيم باختارين ولا طلعتي؟
5: لا، مرات المخيم طلعنا
0: الحمد لله على السلامه. في ناس تواصلوا وفي مساعدات تجيكم بانتظام ولا كيف الحال؟
5: هلا المنطقة اللي احنا فيها لا، بس المناطق اللي جنبنا فيه بس مو للكل.
0: لحظة، ليش منطقتكم انتو شو فيها يعني بحيث ما تجي مساعدات لكم؟
5: ما اجت مساعدات، اجت من فترة سجلوا على اساس انه في مساعدات من فترة يعني زمان، بس رجعوا قالوا هاي احصائكم.
0: بس والله ما دا اسمع واضح، سجلوا اسماءكم قبل فترة لكن شو بعدها؟
5: قال هاي إحصاء يعني مو
0: معونة أو طيب أوكي. ما في أحد تواصل معاكم من منظمات جهات معنية؟
5: هلا في جنبنا عم يعطوا مساعدة بس الأرامل والمحافظين.
0: المساعدات لفئات محددة، ممكن الأرامل، الشرائح الأكثر احتياجا خلينا نسميها. طيب بصراحة إيلاف، هل أنتوا اليوم بحاجة إلى المساعدات؟ لأنه الزملاء والأخوان اللي ديحكون ويانا، الأصدقاء من ناسنا الطيبة، يقول لك هي مو بذيك الصورة الكبيرة، يعني بحيث أنه الإنسان اليوم يقدر يعني يدبر أمره مثل ما نقول.
5: هلا في ناس بحاجة وفي ناس لا.
0: بالنسبة لي إيلاف اليوم ما تشوفين نفسك انه انت بالعكس قادرة انه تعيشين وبدليل تعيشين اليوم بدون مساعدات، فما لها داعي بالنسبة لك؟
5: يعني اشتغل وادبر يعني مصروف البيت، اما فينا بحاجة مساعدة.
0: طيب واضح يا إيلاف، شكرا لك، تحياتنا لك. طبعا عندنا اتصال اخر، نقول له مساء الخير.
6: على راسي يا غالي،
0: حياك الله ويانا فهد، صح؟
6: لا عبيد.
0: عبيد، هلا ابو عبيد، كيف حالك؟
6: والله الحمد لله، شلونك؟
0: الله يعطيك العافيه حبيبي عبيد. عبيد يلا خبرنا، تستلمون مساعدات؟ شو واقعها بالنسبه لكم؟ ايش قد اعتمادكم على المساعدات؟
6: والله ما استلمنا مساعدات ابدا.
0: طيب وماشي الحال؟ متدبر خلينا نقول.
6: والله ماشي الحال، وقت لهم بشغل عايشين، وقت لهم ما بشغل وعايش الوضع.
0: طيب بصراحة عبيد، يعني اليوم انتو ربك خلينا نقول مسهلها والأمور متيسرة، في داعي انه انتو شوفون نفسكم بحاجة للمساعدات؟ خاصة بعضها مساعدات خلينا نقول عينية يعني للحياة يومية، مو مساعدات كبيرة، انتو بحاجة إلها ولا لا؟ ماشي الحال والحمد لله على كل حال.
6: والله اجت مساعدة بحاجة لها، ما اجت مساعدة الله الرزاق.
0: ونعم بالله ونعم بالله، تحياتنا لك حبيبي، شكرا لاتصالك. عندنا اتصال اخر، نقول الو يا مساء الخير.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله يا ابو حمودي.
7: الله يحفظك يا رب، الله يحفظك.
0: يا خبرني شنو وضعك، اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
7: والله حاليا قاعدين ساكتين بهالمخيم مستنين الفرج من رب العالمين
0: ان شاء الله. هم بلشوا قبل فترة تعرف بنظام الكفالات العسكرية وان شاء الله يعني الامور تتيسر الفترة الجاية
7: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ابو حمودي انا سمعت من الاخ قاسم قال لي على مود التوزيع والعداله، لكن سؤالي لك شلون تتصرفون اذا تاخرت المساعدات او لا سمح الله قطعت او ما شابه ذلك يعني موضوع؟
7: والله شوف يا استاذ حموده، بالنسبه للاساسيات الخبز والمي موجود والباقي طيب. ترى كل انسان يقدر يمشي حاله نهار ونهارين، بس عم تجينا هالكميه المعلبات يعني ماشي حالات تسندنا سندة الحمد لله.
0: يعني ده توفرون بالمؤونة؟
7: أكيد أكيد ما نخلصها كلها، تعرف أنت واحد شوية تجي هالوجبة يعني تشيل شوية الوجبة
0: زين،
7: يعني بالنسبة للأطفال تجي الوجبة طبق طبقين يعني ما حد جوعان بالمخيم الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. زين أبو حمود السؤال، دائما أنتوا تحجونا يعني إحنا خلينا نقول مثل أولادكم مثل أصدقائكم من ناسكم، دائما تسولفولي الله يخليك تسولفي تقول لي إنه بالعكس فرص العمل اليوم هي أهم من توزيع المساعدات، برأيك هذا الشيء هو ما زال مستمر؟ هل فعلا إنه فرص العمل أهم؟
7: والله شوف فرصة العمل أهم، لأنه ما نقدر نعتمد على السلة الغذائية، يعني احتمال مثل ما قلت نهار تنقطع معناته اللي تنقطع أنه السلة ما يأكل ما يصرف ما الفرص العمل أبدأ من الوجبات وأبدأ من السلات الغذائية صح.
0: واضح يا أبو حمودي، يا رب يدوم بصحة وعافية وخير وأسمع صوتك بأحسن حال. تسلم لي يا طيب حياك الله. بعد أبو حمودي عندنا اتصال آخر نقول له يا مساء الخير. ألو مساء الخير يا هلا نورتونا يا مليون هلا وغلس. طيب اتصال آخر نقول ألو مساء الخير.
8: هلا مساء نوري. هلا
0: هلا أبو أحمد
8: إياك الله،
0: شلونك أستاذ؟ إن شاء الله بخير.
8: والله الحمد لله بخير، شو أخبارك؟
0: الله يسلمك سل عليك يا طيب. طبعا أنا أشكر دائما تواصلك أنت وإخواننا وزملائنا مستمعينا تواصلكم ويانا ببرامجنا. أبو حمود أنت مرتاح؟ لا مساعدات ولا جتي ولا راحت مو؟
8: إيه الحمد لله شغلة زينة.
0: الله يزيده. طيب برأيك شنو الحلول؟ ليش وقت الناس راح تظل تعتمد على المساعدات فيهم أيضا هو نفس الشخص أنه يفكر بحل بعيدا عن موضوع الاعتماد، خاصة للناس خلينا نقول اللي هي خارج المخيم، يمكن اللي بداخل المخيم ما فيدهم حيلة حاليا يعني هو هذا المصدر الأساسي له، لكن اللي بالخارج إيش قد ممكن فرص العمل اليوم لها دور ب تقليل الاعتماد على أي مساعدة مهما كان نوعها للناس؟
8: صحيح، لا أنت حطيت إيدك على الوجه، يعني بشكل عام الإنسان ليش مثلا يطلب هاي المعونات والمساعدة قبل ما كانت موجودة يعني صراحة قبل الأحداث.
0: نعم.
8: لكن السبب الأساسي الفقر والعازة.
0: نعم.
8: اليوم لما يتوفر بشكل عام يعني مثل داخل الإنسان يكفي ما بيدعي للمعونات ولا المساعدة
0: يعني بما معناه. طيب اليوم خلينا نقول الوضع السوري مهيئ اليوم بالنسبة للعائد، وانت ناس صار لك من فترة رجعت والحمد لله عندك وظيفة إلى آخره، تشوفه مهيئ انه ما يعتمد على المساعدات خلاص لازم يدبر حاله هو، لازم يعمل لازم يشتغل؟ لو لا الوقت صعب المساعدات ما زلنا محتاجيها.
8: والله لبعض الأشخاص ما تقدر تمنعها بنوب أو تلقيها، بعض الأشخاص يعني عايشة عليها صراحة يعني.
0: ما يعني وصلنا لمرحلة الاكتفاء.
8: سلة غذائية أو سلتين. لا ممكن تيجي مثلاً سلتين غذائية يعني تفشنه الشهر لعشرين يوم يعني ممكن.
0: نعم واضح واضح أبو حمودي، يا رب تبقى بخير وصحة وعافية. وتحياتنا لشخصك الكريم. تحياتنا لك يا أبو أحمد. طبعاً عندنا اتصال آخر مخرجنا. نقول ألو مساء الخير. مين معانا؟ الو الو
9: ايه
0: يا هلا اهلا وسهلا، منو يانا؟
9: عليكم.
0: عليكم السلام.
9: ام محمد.
0: هلا ابو محمد.
9: ام محمد من اختي.
0: يا هلا ابو محمد نورتينا.
9: هلا بك اخوي.
0: اختي العزيزه سؤال، المساعدات اللي توصلكم انت كامرأة سادة احتياجاتك مكافيتك ملبية اللي تحتاجي انت كأم محمد كنسائنا خواتنا؟
9: لا والله مي كافية لاني شنو دعي يساعدونا حاليا بس معلبات وطعام هذا.
0: طيب الاحتياجات الصحية للنساء ملابس شيء من هذا القبيل ما في بالنسبة لكم؟
9: لا ملابس سلمونا شيء بسيط على العيد هذاك وبس على أساس بدهم يسمونا ملابس الصحيح كذا لسه ما شفنا
0: بعد. طيب خلينا نقول السلات الصحية كافية منظفات احتياجات نسائية أختي العزيزة إلى آخره.
9: المنظفات كافية إيه بالنسبة للمنظفات كافية.
0: طيب
9: العيلة الصحيات
0: ألو أم محمد
9: بس ما كافية.
0: طيب أم محمد شوية أكثر مادة تعتبرونها اليوم أساسية محتاجيها أنتو لازم تتوفر دائما
9: مادة الأساسية أكثر شيء لازم جرة الغاز نطبخ عليها
0: جرة الغاز
9: هي شيء أسهل نطبخ
0: وفي في في متوفر لكم جرة الغاز ولا تتعامدون مرات كهرباء وغاز مرات
9: أبدا
0: والله ما دا أسمع أم محمد إذا فيك فقط غير لك
9: هذا هين أقوى شيء عندنا شبكة شبكتنا ضعيف
0: في في غاز متوفر ولا لا؟
9: لا والله شيء نطبخ عليه لا أنا لا شيء نطبخ عليه حد الآن
0: ماش تحياتنا أم محمد والله ما كنت أسمع شيء يعني إذا فيك تبعثي لنا رسالة يا أم محمد تحياتنا لشخصك الرائع. عندنا اتصال آخر نقول له مساء الخير.
10: مساء الخير أستاذ.
0: هلا أبو ماريا مساء العافية شونك؟
10: الحمد لله بخير نسلمكم.
0: أحسك تعبان اليوم ولا هدوء ولا ما حاكي صار لك فترة؟
10: لا بس كنت احاول اتصل معك الخط لعل
0: يا روحي كل الهلا بيك نورتني واشكر اتصالك دائما ويانا صراحه يعني ابو ماريا
10: تسلم يا طيب.
0: ابو ماريا واقع المساعدات اليوم شلون دا تقيمه انت شخصيا بتجاربك؟
10: يعني 5 من 100 يعني
0: اوف ليش
10: ضعيف الدرجه يعني بالنسبه لمنطقتنا ضعيف الدرجه ما في يعني
0: سؤال برأيك ليش هذا الفرق في مناطق أنا حتى بعض الأخوان اتصلوا بي يقولك مثلا المنطقة اللي بجنبي في مساعدات بتوزع لهم ومنطقتي ما فيه ليش هذا الفرق قد يصير؟
10: ما عفوا عمل المنظمات التوجيه للمنظمات بالنسبة للأشخاص يعني موجههم على المكان هذا ما يوجهون على غير مكانات يعني استفادة.
0: طيب برأيك شنو الحل اللي يخفف اعتماد الناس اليوم الكامل على المساعدات؟
10: حالة الشعب يعني كلها صارت تقريبا تحت خط الفقر.
0: لحظة لحظة ارجع لي ما فهمتك زين الشعب ايش فيه؟
10: حالة الشعب كلها صارت تحت خط الفقر يعني اليوم الشعب كله صار بعازة يعني اول كان بطبقة وسطى وقط الطبقة غنية يعني فقيرة قليلة يعني
0: دنشوف
10: صارت طبقة كلها تعتبر فقيرة
0: دنشوف الواقع يعني بعد ما في فرق يمكن هاي من نعم الاندماج اليوم انه ما في فرق العائد والمجتمع المستضيف هو نفس الحال ديعاني يعني يعني ماكو فرق
10: نفس الحال ما في شيء فرق يعني
0: الحمد لله على كل حال أبو ماريا يعطيك العافية يا صديقي يمكن ربما ضارة نافعة أنه اليوم احنا كنا بنفس خلينا نقول بنفس المعاناة كنا نفس
10: الحمد لله
0: على كل حال الحمد لله والشكر الحمد لله على كل حال. عندنا اتصال آخر بعد أبو ماريا نقول من ويانا له مساء الخير.
11: كيفك أستاذ؟
0: يا مليون هلا حياك الله مين معانا؟
11: معك محمد يا أستاذ.
0: من هلا محمد من وين؟
11: أنا من الدير.
0: هلا أبو جاسم والنعم من أهلنا بالدير هلا بعمامنا
11: والنعم منك والله.
0: أبو جاسم أكو مساعدات يمكم أكو منظمات تشتغل على عائدين دعم ولا ناشفة؟
11: والله يا أستاذ ناشفة
0: ناشفة ليش؟ يعني ما في مثلا جهات حكومية دولة مطالبات منظمات ما في يمكم؟
11: في منظمات بس ما في يعني حدا واقف انه يوزع الشان، يعني ما حد قاعد يشوف اللي قاعد يصير بالشعب، شو اسمه هذول الوزراء والغير والغير.
0: زين، شو الحلول برايك؟ يعني يا ايهما الافضل، تعتمد انت على المساعدات ولا ممكن اليوم بالعكس انت بديت تستند على نفسك، بديت خلينا نقول توقف على رجليك احسن مما ظلت تنتظر مساعدات وممكن تصير وما تصير؟
11: لا، اعتمد على نفسي احسن المساعدات.
0: جيد جيد هذا الكلام يا محمد، تحياتنا لك. دائما مرات يعني بصراحه ارجع اقول للناس اللي ما عندهم حيله، ممكن هذا الكلام ما شاملهم، لكن رب ضاره نافعه، يعني بالنتيجه انا احسن ما ابقى على امل مساعدات وبالتالي ممكن يا تصيب يا تخيب، انا ابدي انهض من جديد، ابدي احاول القى لي فد سبوبه رزق، احاول ابدي يعني اعمل من جديد، لانه بالنتيجه الى ايش قد تقدر المساعدات تغطي، ايش قد تغطي احتياجاتي، ايش قد تقدر تطول، لكن بناء اليوم مستقبل لك هذا شيء كلش افضل من ما تعتمد على نوع من المساعده. عندنا اتصال اخر، نقول له مساء الخير، واعتقد هو اخر اتصال مخرجنا ولا في اتصالات من بعده؟ الحمد لله. الو مساء الخير.
12: السلام عليكم
0: ابو حمودي.
12: يا هلا
0: هلا بالطيب، شلونك؟
12: والله الحمد لله، شلونك يا غالي؟
0: اسال عليك ان شاء الله بخير.
12: الله يبارك فيك. الحمد لله.
0: الحمد لله، اللهم لك الحمد دائما وابدا. ابو حمودي، اليوم بدنا نحكي على المساعدات، في ناس تستلم في ناس ما تستلم، في مناطق في اكو ما في، لكن برايك الى متى احنا ممكن نبقى نعتمد على المساعدات؟ شو هي الحلول؟
12: والله يا صديقي بمثل بقول ثوب العيره ما ابدا فيه وندفه ما بدوم.
0: اي
12: يعني مساعدات هي ما هي دايمه هي، فالانسان لازم يعتمد على حاله وعلى نفسه وتامين فرص العمل. يعني اليوم تامين فرص العمل افضل من تقديم المساعدات.
0: حلو.
12: يعني نعم في مساعدات، في بعض يعني العوائل مثل الأرامل الأيتام
0: شرحة، خلي نقول هشة ضعيفة ما عادهم معيل، ممكن هاي استفاد.
12: نعم، لكن اليوم كأشخاص عوائل رجال شباب اليوم أمن لهم فرصة عمل أفضل من هالمساعدات اللي متعطيها.
0: نعم، إذا هاي دعوة مثل ما نقول الجهات المعنية للمنظمات العاملين الخيرين، أنه آلية أو فكرة توزيع المساعدات لازم ما تختلف بعد. اليوم احنا نحتاج ممكن إلى تدريب على مهن، سبوبة فرصة عمل، ما شابه ذلك، أفضل مما أني أجي أصرف أموال على فقط مساعدات عينية قد تنتهي وقد ما يستفاد من عندها الشخص مستقبلا.
12: نعم تماما تماما صديقي،
0: واضح جدا يا ابو محمد، شاكر اتصالك، تحياتنا لك. مستمعينا خلينا نروح لبعض الرسائل اللي وصلتنا. في رسالة تقول والله ابراهيم تحياتنا لك، يقول والله يا صديقي العزيز مليت. طبعا بمناسبة بما ضافتنا من اجمالي الاتصالات هو واحد شخص يتم سحب القرعة ويفوز بالجائزة القيمة 500، مو كل المتصلين عكس المسابقات، يعني لانه اكيد برنامج مو مسابقات لكن هو نوع من الدعم الى مستمعينا من اجل التواصل اكيد. طبعا نحن في المخيم أكثر ناس عايشة على مساعدات، توفير منظمات غذائية ومنظفات وملابس. تحياتنا. أنا في المخيم بالعراق. طيب يعني حتى المخيمات في العراق اليوم مركز الأمل أيضا يعني موضوعها معتمد على مساعداتكم أكيد. حسب ما نسمع المساعدات في مخيمات سوريا قليلة جدا، نحن في مخيم الجدعة أيضا المساعدات قليلة. أيضا في رسالة أخرى تقول أنا من القصير بريف حمص، المساعدات الغذائية مو منتظمة، بتتأخر أشهر وما بتكفي كل العائلات اللي رجعوا على بيوتهم، عم يواجهوا صعوبة بالتسجيل، واللي بالقرى البعيدة صعب يوصلوا لهم، نحن بحاجة توزيع شهري وشفاف لحتى تتحسن الأمور. طيب بالتالي مستمعينا يعني المساعدات الغذائية أكيد تبقى دعم مهم للكثير من العائلات خاصة في ظروف الاقتصادية الصعبة، لكن نقل الواقع الحقيقي دائما ما يساعد في إيصال احتياجات الأهالي بشكل أفضل. الاستقرار المعيشي بصراحة لا يتحقق بالمساعدات فقط، بل يحتاج أيضا فرص عمل ودعم مستمر، ويحتاج الإنسان شوي يحرك من نفسه، خاصة للقادرين على العمل. يعني دائما التعاون بين الأهالي والجهات المعنية دائما يساهم في تحسين آليات التوزيع وتقليل المشاكل. دائما الحفاظ على الهدوء، التأكد من المعلومات مهمة لتجنب انتشار شائعات والقلق بين الناس. لكن اللي نحتاج اليوم أيضا من الجهات المعنية وغيرها وحتى من الأهالي، دائما بحاجة إلى ضرورة وجود وضوح بمواعيد التوزيع، تحسين آليات التواصل ويا الأهالي، دعم العائدين اللي ما يحصلون على مساعدات كافية، توفير فرص عمل، تخفف الاعتماد الكامل على المساعدات، وزيادة الرقابة على عدالة التوزيع. هذا ما استنتجناه من مستمعينا بحلقتنا لهذا اليوم. لكن دائما نقول إذا واجهتم أي مشكلة تتعلق بالمساعدات أو التسجيل، حاولوا دائما متابعة الجهات الرسمية أو المعرفين المعتمدين، تجنبوا الاعتماد على الأخبار الغير مؤكدة أو الشائعات اللي قد تسبب القلق من قبل الأهالي. بالنتيجة أكيد مستمعينا، بين الحاجة اليومية للمساعدات والسعي نحو حياة أكثر استقرار، يبقى صوت الأهالي هو الأهم لفهم الواقع الحقيقي داخل المخيمات ومناطق العودة. شكرا لكل مستمع شاركنا تجربة ورأيه، ونأمل أن تصل هذه الأصوات إلى الجهات المعنية للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة جميعا. تحياتي أنا محمد، وتحية من فهد. نلتقيكم بحلقات أخرى من برامجنا عبر راديو حلمنا. إلى اللقاء.
13: حقك بالفاير ما هو بالباير طال عمرك.
14: العيب بالفنجال ما هو بالرجال.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

0: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

أَجْرَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل.
1: أيها الإخوة والأخوات،
0: الشيخ نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة والأخوات رحمه نستمع الله. الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد

مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل الإخوة للقارئ الشيخ. نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

هم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء،

وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

فاعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

فيهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

0: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات،
1: عبد الباسط عبد الصمد،
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ
1: عبد الباسط عبد الصمد.
0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

0: اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون.